و وسوسن فلاحت دان البروغرام سكن منكم معكم در بوهرا ينا لوسي ستيوارت نيشت صحه للكل هات وسا نيشت تشاو البروغرام تاعنا اللوم بسليم عليك.

ليه ماري ماريا بالغراتسيا ماريا السينيور ميري إمبير كانتي وسط النساء وإمبيرك الفروت تلجفتيه جيسو